جئتني ما القلب ألقى كلما هدى من الدري ما اهتز لما كافأني من ماله كفءا أهد بما لغيري ساق كل من جاد أكرمني.

0: بينهم والحمد لله رب العالمين.
1: إنه سما بجس برا ريو فذيك حمل الله ورنا لا دي ماسلة أن تنقل نوخلا وقت با بنت إنا لو بغالي روتا جا شيخ باكي موك أبدو باك باب دين بانيو كي أمال في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبامون دي أصدع الله.
2: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وارتكنا بحق سورة الفلق وسورة الناس أذايا من خلق بركبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمتي نقلاق باب نقمتي سبب كل نصمين وسلما يا سمدي على نبي محمد وآلي والحمد وكن بسي الترسم يا سلبقى والقدم مني تقبل خدمي والتردس تقدمي بها منير لقمي

صل على باب الهدى نائل مدى مول ندى ليس نيدا ما حردا باب الهدى والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ساك المجير والقمين بثاثنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبين.

صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رب راحتي وذاك سلف صاحتي ذاك رسول الملحمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج احمدا وليكن بالنحمي لجمل النسائر وباتني بتائري يا محيا كبائري بجائه ولمم يا من لديه أملي عني على المزمل صلي بكل الكمل ما جميع الأمم وسلمن يا بدي على المطاع والمطيع ذاك المشافع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من أما أم خجلي وعندك منه وجلي وعنده وفقمي يا رب.

0: تكلمين.
1: صلي على خير الرسول يا من بيحبب رسول بالآل وصحب ودول ولتتقبل خلمي حبلي يكون خلمي

للنعيم بخير ذكر حكيم برب باقي الخديم سبحان من لم ينم صلي وسلم سرمدا على الذي قد تريدا بليلة قد ولدا فيها مديم مأثمي.

وتلتي قد أسمعت وجلتي للفرس قبل الملة وصيرت كالعدم وكانقضاء لشهبي طرا لأهل ريبي عن سمع أخبار النبي ورجهم بالندم تريد فيها بنجوم هني سماوات الرجيم وفر خاسرا يليم بهزبه ذا وكم سطائنا ولدا خير النبي قد بدا صلى عليه من أدى وآده بالهكم نور عسيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير.

نو سما مكرمي حتى سرير كسرى لأجل أول يختار من نوره أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بلال واسب ودول وبيجدد السبيل بلا عدا أولمي صلي وسلم على من عاس مولدا جلا لغيرنا ساوي الخلا ولتتقبل خدمي مولد معاصم مبارك محترم تعصم ينحتم على سبيل تقدمي تعصم بسنتي يقودنا للجنة بإزدياد منتي لمخلص حظني فمن يعصم مولدا.

وعظيمين. فمن يعصم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهمين. فكل من أنفق في مولد المشرف مالا بخيره صرفي ولو بقدر درهمي. فإنه كمن غدر يوم أنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهمين. فمن يعصم مولدا نبينا باب الهدى فلا يعصب خدا عند النساء بالمفهمين.

مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضخم وإن على ماء الخري مولد خير البشر فسرب بالمتحر يكوف كيد المرغم ينور قلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهي دون آب وأنسق إن يهتمي إحياء مولد البصير يحمي الإيال والديور في شفاء لصدور لكل حاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر

خير البشر باخ يديم للبشر بالآل وصحبه درر ما سلام يعتني يا ملئما قد وفقا صل على من خلق والخلق فاق كل كالخلق والتسلمي قد كان سا توسطي في الخد جالسة ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطهما ولم يكن

لمن ما شاه في كل زمن وكان واسعا عطا يضحك بتبسم وهو جليل قلبه بياض مشرب بحمرة وأدب وأنجل سرسم يفتر في أثناء ابتسام كالبرخ أو عب الخمام ودكو يجو سلام كسروج بسلم.

المرأة تكلمي كأنما أذابي في خدي المؤذبي وكان سبت القصب قرنينه ذو الشمم كامل أذن أدعج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سارا والمثل قد لم يرى ولن يرى في شيم أحمدنا رحمتنا

صحبنا وآله وسلم سلم على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبه وسلم صل على باب نعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على عز العرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسبه وسلم صل على الماء الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى سبيل وآله وسلم صل على بر البر ليس العدا شافي صدور نافي سقى بدر البدور وصحبه وسلم هو الذي قاد ندى لمن يجي لاهتداء ومناه باهتداء لقارد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لربي الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكمين لو من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فضلا من المقدم منها سلام الحجر عليه ماشي الشجر لو انسقاق القمر بسلبخا والقدم كان يذل الغمام يرى وراء وأمام وإنه كانت تنام وقلبه لم ينم

وقلبه لم ينم منها تجنب سباب عن جسمه ما ثياب كساكت من سواب بالله مول المغنم منها تواصل طيور بلوستك بعير وانفجر الماء نمي من يدسي.

محترم كلام دب قد أتى فيها بنس ثبتا حنين جسم قد أتى في معجزات المكرمين كان يسوع رمان سلا رضوان كي يبجلا

رسن إدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزم والله جل فعلا بجيسي ما فعلا بجاي وجهلا سيدهم في اليهيم فالكل من ذاوي البطر مات بأسواء الحجر جعلهم رب البشر كلقم للنهم ومن خوارق بدا ما سخر المقتدى سلى عليه من حدا بسوي تفهم بعنكبوت أسجد ما حاوى من أسبتت حوما بي قد سترت ساقيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماهي قفوا ومن شيئا لم يروا ورجهوا بالألم وهو سوء تستري مع العتيق الأكبر في الخار مرأى نظري وما رأوا من أريم همال في سلماني يغني عن المدافي لكل عبد خاشي يطلب خير الحرم كان يعي نوريا كما يعي نوري ما وهو خني عن سلا برب المكرم يا ربي سل لسرمزا على نبي أمدا وآلي سوي الأدى وسبي وسلمي يا ربي سلني سرمدا على نبي أحمد وآله سوي الأدى وسهله وسلم يا

وسلم. يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله سابي اليقين وصحبه وسلم. يا رب سل في دور على الذي ما سبوه.

وسلم يا رب سلي في الوقود على الفسيث سكوت وآله سوي القنوط وسهبه وسلم يا رب سلي في النهار على نبي فخر النسار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم يا

وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قدس على رئيس رؤساء خير البرايا سلمي يا رب صل بسلام على نبي في دوام والأهل وسب كرام واقبل به منتظم سلم على ليش شفا بيوم بدر إسوفا مع ثياب الحنظا بحقده المعصم سلم على بدر جلا دجى القلوب وعلى سوي المقامات العلا وحسبه وعسيم قد قام خير البشر واستقيا رسمري إلى ذوي تكبري كالبدر واستأنجم يوما بيشتد نضال يوما بيستد القتال يوم تعرف رجال يوم رداء والوجم وذلك اليوم فلا لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم

كبيرة كاللمم لاق ذو الخير سعى في سبيل طير الشعاع وهم محمود غذاب وارتفاع الهمم تنازعوا الموت معا والكل منهم شجعا يبقي لقاء او يسرعا لهب ماه الغمم وقاتلوا من قد معا مشفي شفعا.

جبريل نهما سندوا فوق جواد الشيظم وسارعوا إلى الكفاح مع سيوف ورمام حب صلاح وفلا خلف إمام الأعظم وفي

يقول مكبر ذو الهيبة الموقر أنيس صبر في الخارب هذا الأعلم وفي إمام مبشر بكل خير أمر سيدنا المتمر عزة كل مسلم وفي إمام نكحا بنتي رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحق كل مأثم سيدنا مجمل مصنع من قد قتله وهو إذا يراتل كتاب موت أكسم وفي إمام جال الوثن أبو الحسين والحسن باب الأولى.

من جوان والندم بخنينة للجنان هن خصوات وهن أوان به لنا تبسما مع قبول الخدم فلنمد لا على نجاتنا ممن خلاها

آل عدن وسهبه بلا خمم بسليا وسلم. يا ربنا يا ربنا يا قيلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه

أو ألمي. واذكر صلاتي على سيدنا باب الأولى وتلك سيدة تقبل لوجهك المكرم.

الدين خر على محمد والتقبل خطيبه وسلم يا ربنا سل على خير رسول بجلاله

للوجل محمد وعسلا ما سرني وسلم يا ربنا سلم على خير سراج اعتلى محمد من خصلا ما سأني وسلمي.

وسلم. يا ربنا صل على من كسل قد قسل محمد من بجل خسائدي وسلم. يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء.

بارئ سما فوق البراق لسما محمد وكرما بهسبي وسلم خد بات يا خلق الطباق في ليل خاسدا وفاق والأنبياء باتفاق لقوه بتكرمي واحترموا وخدموا وكرموا واستسلموا تواضعا.

وشرفوه لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسن والتأدب والبسر والتخرب لرب

المقدمين، والكل منهم شرعا في محمد السميع ذكرا شفيعا شفعا مع الأمين الأقدمين، والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببحثه وانشرا صدرا لشكر نعمه

المنتقم وولا سي من تادى بيديه نال هدى ويحتوي الفوز غادى سا خصمة من نقمي ووكتابه المبين جاء به ندب الأمين بإسم رب بالعالمين عدا لحاوي الأقوم وولذي من أدبر حنوى ما تدبر في حصى رب الورى أضحوكة للوم

من قد بدا من سفى أبدا لخلدا مرخادا ساء من وخدمي أنت رفيق الجنان.

ذكر محكم يا خير سكر رتلا بفم ساكر تلا سغل سوى يا من خلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما خباس تدبري ربي يصب في فكاري بك بخير تهمي يا خير سيك من خد جمال.

أنت سبيلي والأنيس لخطافة فائق المقيس بخدمة المعي رئيس مكيسي بالملهمين.

والمبأم وأن يقود للنبي في أباد بنغوبي سلاما يا مغرابي بلا انتهاء والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين

بينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

أن على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم

لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

كم من قبل أكسس وينؤ لخيري لا لنهوي موبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتبوا بكل حرف من هذه الحروف البشارات الباخ أبدا الميم

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لله.

مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر.

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كل بني تخيلين ملاج كسنو برم من ما ماكو بند من يكون رحمن ناكو بند munema waaw xeyna lola tax muna shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bin te xedi kep kuma bañ ca lawhul mahfuz.

شر خيره صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدئ

صل يا ملك ولتسلمين على الذي بشرت بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأساب واذكر لجئي وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بخير آفة وخير كدري.

كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهاء وعصمة من الأسى والتذكرين هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمين.

وبارك لي بالجود والإذهان وسلمي تسليم يا محيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو سعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم عن حر الرؤوس وآله وسعده والمؤمنين.

وهو المبرأ من الغيوب وهو المجرأ وآله وسبه وليه بحق يوسف المنادي داره صل وسلم يا مصور على الذي به أتت ما صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وكل من يطفئ وليهب بصورة الرحب الأمان من الأهالي ومساقات السماء وسل يا قبر

مهلب والآل والأحال يا من حب يا تالي فوات فيما واليمنى في كل بإبراهيم وسل يا قارئ ولتسلمه على الذي

وَفَضِّلِ الذِّكْرَ وَكَثِّرْ أَجْرِي فِي الْحَالِ وَالْآتِ بِحَقِّ الْجِرِيمِ وَسَلِّ يَا وَهَابُ وَلْتُسَلِّمَا عَلَى الَّذِي فَاقَ لِخَيْرِ عَلَمَا بِكَ جَزَاءَ مِنْكَ يَا كَرِيمُ ومن هو سترتي أرور عروة الوزغى.

بشر لسيد البشر أفضل بشر وجعلوا مثل الخيول والمرام وخير أجر ورد.

حبل بجاهي وقرت للأمان ولسواي ينتهي ليق الزمان وهو المنيب والخريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسعده وكله.

حجرة لم يسبق لمثلها وليكن بابخي. واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتهلق بفضل يا سميع. وارضاني سعد الكرام سمان ناتنا سنك لرب حيصان. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم من السكر مدمنا. واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كردا ومرحما. واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المزيد حسنا. وسل يا ثابت ولتسلم على النبي والرسول الصلاة.

وتسلم على النبي عربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن حياتي لبشر النجوب هو المناسب هو المنتخب ولا لباس عبد ومن ينتخب وليا بالحج دون سلسله.

من به كوني خديمه كتب وآله وسابه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وسل يا رافع والتسلمين على الذي به محوت ألمي بخير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أيزة العرب سابق العرب وأفسه الحرب أنفس العرب والآل واسع بباقي النور.

وجعله في فوق كل عمل صنوها يا من يكون أملي وسل يا سمير يا بشير على الذي جاء له النصير سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وتحت علمي بخير توجيه إلى

تحكم ولتسلم على النبي المنتقى المسلم وآله وسعده وليها بسورة القصص تارف الرهب إلى سواي وتلاشم البشر إلى جنان القلب يا رب البشر ولتغنني بسكرا تذكري ما قد مدى ولينور فكري وسن يا حد ثلاثا بسلام على النسيح مع كل منام سيدنا محمد والآل وصحبه.

وبات وليجد بطاحره وصل يا لطيف يا خبير على الذي جفاؤه كبير سيدنا محمد وسلم.

وانصر علي بركات السجدة يا فائدا إلى المجيد مجدا وبالعافية وبالعفاف عباد

الذي تقدمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل وسعد وكل مسلمين والياب بشبأ وفاتر مهجل كل حاكم بماتر والفاسم الوجل.

الإسلام قيد على الذي تهيا به الوقود سيدنا محمد وسلم ولا لواسعب وعاصم خلنيب باقي داود واقي الزمري صفي وكرم يا

وآله وصحبه والعلماء بسورتي صغر في وجه الانبسام يا من لديه ما أحب من عزام وبسورة الدخان بالرسول بسارة له تجر خير سول وسل يا مجيب ولتسلمي على سفر

على الذي خلل التنجيل سيدنا محمد وسلمين والآل وآساب وقلب علمين جورمة الفتوى في الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وسل يا باهس بتسليم على البشير الصافع المحلوم سيدنا محمد والآل وسهبه في الهال والمآل في حرمة المجيد.

وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له جموع رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه.

النبي قد جاء بالمسكور سيدنا محمد والسلم والآل والأسد وعصم قلمي وجسدي.

عرشك الكريم في لطيك أثر ليس التريم ونياد أخواتك الكريم في لطيك

ذكر حكيم قدوا إلينا وإنه مكرم لدينا سفينا محمد وسلم بالآل وصحبه وأكرم قلمين وللنبي بسورة الرحمن أوصل كلامك مع الأمان وصل يا ولي يا حميد على الذي قاد له التهميد وزاد أفضل الورى محمد وخذ له من خدمتي ما يحمد في آله وصحبه وسلم وزده ما يسره من قلمي حرمة الواقعة المعتمة وحرمة الحديث.

منتخى المصطفين والآل وصحب وخدمة الطيب رفع قبول ومعن الضرر من غير الرضوى الذي له القدر رفع قبول ومعن الضرر من غير الرضوى الذي له القدر.

قبلي وكلت وليفي إلى الله أهاب من غيرها يا خير مالك الحب وسرح دا صدور من تعلم سرابيهم لا تفريهم سلم وسرح دا صدور من تعلم.

والصعب في الحال وفي المآل نور مد العصر وعاق الامتحان والصف والجمعة دأبا حيثان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به المميت سيدنا محمد وسلم بلاد واصحاب وكل مسلمين وبالمنافقين والتخابني وجعل في خير ما لنا بني والتكفينا.

حي يا قيوم صل أبدا وسلما على النبي فضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في النار والمآل بسورتي كالآخرة تهريني زد النبي أرفع تكريني بسورة الملك وسورة القلم صل بتاسلم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه.

وسعده في النار والمآل. واحد يا سمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد. صل على المزمل المدثرين بحرمة المسلمين.

وزيا لما لرب والكرام صلاة ربنا للمقدمين مع سلامي على المقدمين سيدنا محمد والآل وسعد في الحال وفي المآل أول يا آخر يا موقر كونك لي بلا أثن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الآل وفي المعال يا مقيم حالي ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي فضل بدا سيدنا محمد والآل وثابت الحال وفي المآرب بسورة القيامة المعتمة وسورة الإنسان ذات العتمة والمرسلات وباقي النبي والناشعات وفؤاد النبي يا من لخير ضر كف وعباس صل بتسليم بحرمة عباس على النبي المنتقى مطهري محمد خير الورى مطهري وخذ له بسورة التكبير والانفتار زائد التنوير لآله وصحبه والتغنمين أنبتهم بك وهم يسنني يا بر يا

القلب سواه النورا وآله وسهله وكله بسورة المطففين سبله وابله بالانسحاق والبروج وسورة طارق ما فاق المروج قبل القيامة وسن الكتاب يا واهبا

مبشرين على النبي المنتقى مبشرين ما فان دائم المبشرين على النبي المنتقى مبشرين سيدنا محمد والآل وسابه في الدار والمآل ولتكفني يا رب ما لم ترتلي قبل انتهاء بالنبي مفضلي بسورة الفجر وسورة البلد وشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا قمد يا من بإمداد خير نقم إلى جنان قل يا منتقم صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالدهاء في جدد مرعي متبعا بشر والتين وسورة الألاق صلح على فاتما قبل الخلق سيدنا محمد وسلمين والآل والأساد وحسن قلمين حبو يا رؤوف سل أملا وسلم على الذي تقبلا حبو يا رؤوف سل أبدا

كثير أقسطوا جامعه يا أخي وأنت المغنيم صل بتعافيه على المستغني بك بآله وسافي الكرام وخذ له بالنسم ذا خير مرام وبتكاسل وآخر أسرين صل على من بالسبيل نصرين في بخير عافة ولا قدر وسلم عليه مجري القدر.

الضرر وقد كفيتني أساه والمرر صل بقاسم باقي الغمة يا من كفانيها ولم تلم على النبي محمد والآل وسابه

الرسول أحمد والآل وآثاب وعمر أحمد ساق ما أمسلت في قريتي من سورة سل على القريتي.

محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وشروف ظنت من الخيرات من خير الظروف وكلبه ظنت منك الخيرات جميعها يا مقي الغيرات بسورة النصر وتقبل الكفار أفئدة الحساد والأكفار.

على اللطيفه باحسن كلام سيدنا محمد والال وتابه في الال والمال. ولتكفنا باقي سوره الفلق وسوره الناس اتى يا من خلق واكتب له صلى

من بالكفر زاد جرؤي ولا أداهن زوي تنصري إن شامعي يمون بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرت وأشهد أشكر ولي فؤادي والداني أشكر أهبد بدين الإسلام موحدا لومة إسلامي وتشهد لي بخول يمحى يوما جميع العالمين جمعها الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون الرب.

حمد الله محب كل مسلم ومسلمه محر كل مجرم ومجرمه كتبته احمد زازلتي هل النبي الله يسلتي سبحان ربك رب العزة هم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الشيخ أحمد بن خادم رسول.

0: الكلامي عسى وإن اليوم أزور غذائي وزو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآله مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واترما عني الردى والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعاده تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم الى تعادي بالعلم والعمل في الاوقات بجاي ارض الورى محمد واقيس لرمضان الامجد والي وسبي جميع واقي الي وسبي جميع واقي كل ذي عباده مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت القمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نكفي نون لانو غيسه تي وقت وي نون لانو غيسه انت نك رك نينو غيسه موي توب وي رك نون xass yi bari na looy jàngal nu xass yi nga xam ne moom ñëpp dañu bëgg nit ñi ci biir xass gi loolu toog rek nu ko may.
2: alhamdulilah rabbil alhamdulilah
1: sant bu baax a baax a baax a baax. sëñ bi dafa doy lépp damay di damay ñaan sax dama damay boole sama borom ginnaaw mooy def ak dindi boole nag sëriñ bi fexe jinu ci am dinu ko dolel di wéy
2: alhamdulilah amin bak
1: bunay ma koy
2: alhamdulilah amin bak
1: sëriñ bi ci waxul nag mooy boole na ci boppam
2: amin
1: boole na boppam
2: amin amin bak tabarkal tabarkal
1: gatal na boppam
2: amin amin
1: womatal na boppam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin loolu rek mooy ñaan bi ginaaw suñu boroom mooy def ak dindi may nañu taw fee sëriñ bi ba noppi waaye mu dina ko doon nag di wéy
2: amin amin amin amin amin bakki amin
1: sëriñ bi nag boole ci boppam moom ci boppam gën na gàttal lu boppam gën na womatal boppam
2: amin amin bakki amin
1: suñ jataay bii ñu ngi nuy gis yii may wax ñu koy dégg kon sant rek sant rek
2: alhamdulilah rabbil alhamdulilah
1: man sant rek
2: alhamdulilah jërëjëf bakki jërëjëf jërëjëf bakki jërëjëf
1: waaw sant rek waye dafa am baat mo koy lekkale nak sante ak soñu sante nam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkale sax ci sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek lool rek la alhamdulillah sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bokk ci mom
3: lool rek la
1: Tu vois, mi ngi ci bir lool ci sax kene wuji soñu sunu bop ci mom yiwu adda yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yalla ko xel mënu ko daj non rek sa ci sa sa ci soñu su ko gep ci gep wal aje su kenn kat Thank you.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هيا سمي

وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع بي قبل توجه اللحين إلى سوى قارئه أنت المحين وجلب لمن يقرأه غير مراد واسلك يا رب الورى غير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط بي سواه يا جميلا ينصد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك باي بردا يرتفع يا ربنا صل وسلم ذرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل يا من أمرت

0: صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظيم أفضل الرسل.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة حروف القصائد
2: عبيد الله ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جبل جيل سرين توبا تساكم غرم كي بارك الشيخ مصطفى كي بارك الشيخ مصطفى ما جبل سرين بار ما جبل جيل سرين توبا تساكم غرم كي بارك الشيخ مصطفى ما جبل سرين بار ci katanu yalla ak ñor makam ñako dal lay tambule ci mbirum si di lamin bar moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bar moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bar
3: katan ko ñor makam la yalla fabi ni mel jaglel serigne bara katam nga ñol makam ak ci daram ya mo am la yalla fabi ni mel jaglel serigne bara mo fanya fa tabam bur yalla dem baras di soppi atay mo am sidi la min bara mo fanya fa tampam bur yalla dem baras di soppi atay mom sidi lamin bara jasi dogal jofa.

يبقى كنت على زوان سرين بارا بابا جاتا بوري تم نفك بور بغلا بوري على ميما بغل بابا سرين بارا بابا جاتا بوري تم نفك بور بغلا بوري على ميما بغل بابا سرين بارا بور جليد لك ولف بويا تتايبا لك دنيا وقالوا هنيا مسرين بارا buruk julit la ko def.

من من المفضل إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدى الكون قديما من جعل نور الكون.

الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم. لله لله لله ما كتبته من جيششي ولرسوله لخدم جكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسس إلى دخول الجنة قتي بلا أذى وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع رابح ينو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم عن نافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

يرسخ ما قلقه أو يخلخ من الأذى إلى سواي المدلخ محل ذيل جاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباخ العلي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

قبأت ربي قبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله.

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام ممن يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدا لغيري في أبد محا جميع الدير نفعني النافع نفع

بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا لنيتي فهمني العليم والخبير من أجزاء فارقني التدبير لوجه من لست

بالانتهاء انزى بقاء قالدا هو الذي جيمي والعام يشترى وخاد لي بلا أذن ما كسرى إلا يقاد يمنى ما نيابا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

وسلم عليه الصمد رجوع شيء من ثلاثين معا ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي دار جي ماغي نيو تي زيار يو خني بوكي يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بولي مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي يي نغ خامني خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطان bu fekke ne xala bi mu nek diko def lay ñëk xol bu fekke day doon ko xamne sa yu dara la koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay doon mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla mën na ko fekk mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tudd yalla saxa ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tudd yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jot li ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko.